0: الخامس اللون الأسود فاتحا.
1: بعد الأسود الحرية أشعل شمعة.
0: قبل أن يصبح اللون الأسود فاتحا.
2: بعد الأسود الحرية أشعل شمعة.